0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: مستمعي الكريم، إن الحنان كلمة جميلة، ومن أبرز ميزات المسيح أنه كان حنانا، وقد وزع يسوع حنانه على الجميع دون تفرقة بين الأشخاص من جهة الجنس أو اللون أو المقام الاجتماعي، ولم يكن هناك مانع من أن يمنح حنانه لغني أو فقير، فكل شخص بمفرده كان ذا أهمية بالنسبة إليه. ونحن كأتباع له يطلب منا أن نشبهه في هذا الأمر، وأن نكون مثله في حنانه على الآخرين، وإننا في أشد الحاجة أن ندع حنان يسوع ينعكس في كل تصرفاتنا. فلنسلم أنفسنا له ولنتكل عليه، فهو الحارس والمرشد ومنبع الحنان.

0: نستمع إلى أحد الأحاديث في مشاكل جارية ومبادئ باقية.
1: كتب أحدهم بخصوص الثغرة المتزايدة بين البلدان المصنعة وبلدان العالم الثالث، أن الخلاص من هذه الحالة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التنسيق السياسي. وإذ نقول أن المشكلة لا تنقضي إلا بالتنسيق السياسي، فإننا نعني بذلك أن تعمل البلدان النامية على توحيد كلماتها بخصوص علاقاتها الاقتصادية على الأقل مع بلدان العالم المصنع، حتى تكون كلماتها مسموعة ويقرأ لها ألف حساب وحساب. لا شك في أن المشكلة المشار إليها هنا مشكلة تشغل بال كل شخص مفكر مخلص يراقب حالة عالمنا اليوم. هنالك من ناحية أقل من ربع سكان العالم يتمتعون برفاهة متزايدة، بينما تقل ساعات عملهم. ومن الناحية الأخرى نجد مستوى العيش لأغلبية سكان العالم ينقص بالرغم من أتعابهم الكثيرة. لسنا نعلم إذا كان الطريق الذي يقدمه الكاتب لحل هذه المشكلة حلا صائبا فعالا أم لا. الواضح أنه يهمل العامل الأعظم في كل مشكلة بشرية، ألا وهو أنانية الإنسان وطمعه. في الغالب يحسد الشخص الفقير الشخص الغني ظانا خاطئا أنه في الغنى سعادة، مع أن الواقع ليس كذلك. قال سليمان الحكيم قديما وقوله حق: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أم كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. لسنا نقصد من ذلك أن يكتفي الفقير بفقره، ولا أن تتمتع البلدان النامية من محاولة إقامة جسر فوق الثغرة الاقتصادية بينها وبين البلدان المصنعة، بل نريد فقط أن نؤكد بأن سر السعادة لا يوجد في كثرة الممتلكات، كما قال السيد المسيح: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله.

نتلو عليكم فيما يلي فقرة من الإنجيل تصف لنا السعادة الحقة. لما رأى يسوع الجموع صعد الجبل وقعد فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم قال: طوبى لفقراء الناس فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب فإنهم يشاهدون الله، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي، افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم.

0: والآن مستمعي الأعزاء، هل علم؟ هل سمعت؟ هل رأيت؟
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: هل رأيت؟
2: رأيت.
1: شاهدت هذا المنظر بنفسي منذ عامين. كنت أجلس تحت شجرة الجميز في إحدى القرى المجاورة لمدينة الإسكندرية بمصر. كنت أستظل تلك الشجرة في إحدى أمسيات الصيف الجميلة هناك. بجانبي بدت لي قناة المياه وكأنها تعزف موسيقى هادئة تتآلف مع تغريد الطيور التي حلقت فوق نفس الشجرة التي أجلس تحتها. وإذ بي أرى عن بعد رجل يحمل بندقية لاصطياد الطيور. ظل يدقق النظر طويلا فيما حوله، ثم صوب بندقيته نحو نفس الشجرة التي أستظل تحتها، وبطلقة طائشة من بندقيته أصاب عصفور.
2: فتهلل الصياد طربا وإعجابا بنفسه وبقدرته، وصرخ العصفور حزنا وألما.
1: التفت لأعلى لألقي نظرة على ذلك العصفور المسكين، وراعني ما رأيت. رأيت ذلك العصفور ينزف دما من إحدى جناحيه، وقد بسط الجناح الآخر على فراخه التي بدا كل واحد منها فاتحا فمه لتضع أمه فيه الطعام. رفضت العصفور الأم أن تهوي إلى أسفل، والدم قد غطى جسمها غير عابئة بما أصابها، متحملة أقصى الألم حتى الموت من أجل إطعام الصغار أبنائها.

0: صديقي المستمع.
1: صديقتي المستمعة.
0: إن أعظم قيمة يحاكيها الإنسان في حياته أن يحيا من أجل الآخرين، غير عابئ بما قد يصيبه من ألم واضطراب. قد يقابل المرء منا صعاب لا حصر لها، لكنها سعادة، سعادة لا نظير لها، أن نبذل ذواتنا من أجل إطعام الصغار وربما الكبار أيضا.
2: قال يسوع: ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل حياته عن أصدقائه.